رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: يرون أريبو يسنيرون
1: آمين.
0: وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
2: شلي لفلوجيتي
3: اي بي بروسف شي استاسيتي
2: اي ريني باسي
1: نماتي
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسوله هارم وكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهون يروا من أنتم ترون لم يرون، يسمعون من أنتم تسمعون لم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر.

0: زانكم لنا تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة طلبات قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل
2: يا
1: المقدس.
2: رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب، الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم مرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا.
2: هللويا هللويا، اسمه يبقى لهم تتيرهم بيه تنتج ميت خريستوس يبشوي سنيارو نمني مومي نمني سيتي نمني كربو سلي.

0: بس مرو تنجي بس نوخ نبرام شو سنتين يقوم كريا فلو جسون توكا تمر كنا جيون إفانجيليون تو أنوس ما
1: نصاسي كريا
2: كفوف مخافة أمام والله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري ماركوس البشيرة تلميذ الطاهر بركات على جميعنا
0: بين شو سو بنوتي وبن صوتي ربن وروتي لينسوس بخريستوس بشير بنوتي تون خنوف شايني وفا بنوتي بين
1: صاسي كيريه
2: مزامير تلاتي لابينا داود النبي بركته على جميعنا سبحوا الرب تسبيحا جديدا لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة أحيت له يمينه وزرعه القدوس
1: هللويا
2: مبارك نلاقي باسم الرب إله القوات ربنا ولنا مخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائم وللأبد آمين. وكان تلاميذ يوحنا والفريسيون يصومون فجاءوا وقالوا له لماذا تلاميذ يوحنا والفريسيين يصومون وأما تلاميذك فلا يصومون. فأجاب يسوع وقال لهم هل يستطيع بني العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا وستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون في تلك الأيام فإنه ما من أحد يخيط رقعة جديدة على صوب عتيق وإلا فالملء الجديد يأخذ من القديم ويصير الخرق أكثر رداءة لا تصب خمرا جديدة في زقاق قديمة لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فتتلف الخمر مع الزقاق بل تصب الخمر جديدة في زقاق جديد
1: والمجد لله دائما
3: من الذي في السماوات
1: تقدس اسمك يأتي ملكك وتكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض Christos Isos Ben Chois
0: Kivalos Emon to Kereo Clino
1: Dion so Kirie
0: Los Comente O Metavovo Amen
3: Lazina Noroso Stop Kulen Mrakut Irene Posi
1: Ketel Nevmati So
3: Yes, the Robert Son was him in the Hito account of the Lemon is a Kotakula of that. Then I'm coming to Lemon Christmas and Hain, the Fakroket and Musical Sinners Lot Har, call the Hamguler of some of them for the Mokhat Lemon Second Marium, Second until now the Seed Namakovers Kula of Har, and I'm Tanazin Amelofik and Nukul is a Melfikin Sakoka Sakur for the Arder Voto Halukul of Tatu Zulm. نسأل ونطلب صلاحك يا محب البشر العبيد لك أبائي إخواتي وضعفهم الحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس رزقنا ورحمتك أخطأنا يا رب إليك الشيء بعلم غير مجازع القلب والفعل كل مصيبة القلب يا رب أنت العارف ضعف البشر كصالح محب البشر إنما علينا نبوء فرعون خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال سائر الشعب.
1: مين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون امين الليل ويزك سابت ريكي يوكي اجيوب نيف ماتي كيني كاي كيسو
4: سيون اسوني ونون امي
1: نوشي غوليم غوي موشي اوبن شوي سيسو زوي خريستوس
4: مو بكلوم تتيرون بي تنتك ميت خريستوس سيب
1: جوز يارون امني مومين امني سيتين امني كاربوس
4: سوتيمون وانا نان كيريا ليسون كيريا ليسون
1: كيريا فلوغي سون امين سوي روي سوي روي Estime Tania Conievol Gombes,
3: Christos Venuti,
1: Amin, and say,
3: Show. Ayon Messihil and America Salamatina Salam, Colonel Salamaka, Helena Hotain, Rekel Mulkul, Kol, Megdol Barakaliz, the Lebanon, Amin, Hasebna Rams, how can you call Bishokria, Eben Elizis Samoa?
1: Tacodis, Makiati, and Akota Takomash. Gazelli Canar, Dozan, and Fernatina, Yoma.
3: محبة الله الأب ونعمة ابن الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة ومحبة عطية الروح القدس تكون مع جماعكم من أراد أن يمضي في اليمن بالسلام سلام الرب يكون معي
1: ومع روحك أيضا

0: لأنه إكرام إكرام مقدس القدس الآب والابن الروح القدس الآن كل أن دار دور أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشر في أمان الذي في السماوات.
1: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلى دخل المسيح الصالح.
2: أختي تابع حلوم، أختي تابع
0: شويس نينان شويس نينان تسبيعة الصلاة الساعة الثالثة والساعة من النهار مبارك قدام المسيح ملكنا ولا نرجو أن يغفر لنا خطايا مزامير 30 أبينا داود نباركاته على جميعنا أمين.

شيسنا إن أنا بشيسنا إن أنت تسبيت صلاة الساعة 6 من النهار بارك قدام المسيح ملكنا نرجو أن يحفظ ختم مزامير 30 لابينا دودنا ببركاته اللهم اسمك.

0: زوكساسيو سيوسيموم قدوس قدوس قدوس فصل من جين معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سأرسله الآب باسمي فأعلمكم كل شيء ويذكركم ما قلتها لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتي وليس له فيه شيء. لكن يعلم العالم أني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قم ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرم. كل غصن فيا ليأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه يأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنقياء بسبب كلام كلمتكم به، ثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما أبديا أمين. تنوشمه وخريستوس تنبكيوت تنغاسوس تنببن ماس واب جياك ياك صوتي من عينان روحك القدوس. يا رب الذي أرسلت على التلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعوا منا الصالح، لكن جددوا في عشانا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جددوا في عشاي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها رب الذي أرسلت روح قدسك على التلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع منا وصالح، لكن جددوا في عشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روح مستقيما محيا، روح نبوة العفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت تضيع نفوسنا. يا من يهدي لكل إنسان آت العالم ارحمنا.
2: أنت الكرمة الحقيقية الحملة عن كل الحياة، نسألك تمتلئ النعمة من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا، يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
3: آمين.
2: أي الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ كل كنز الصالحات معطي الحياة، تفضل حل فينا، طهرنا من كل دنس الصالح وقلص نفوسنا.
4: كما كنت مع تلاميذك المخلص وأتيتهم السلام لهم، أيضا كن معنا منحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. متى وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كل خيام في السماء، يا ولد أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي ورد من عزر، ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الذي قام الاموات وصعد للسموات، ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل وان دار دور امين. يا سلوس قدوس ارحمنا، يا سلوس قدوس ارحمنا، يا سلوس قدوس ارحمنا. يا رب خدنا خطايانا، خدنا اسمنا، خدنا زلتنا،
5: افتقدنا الذي السماوات.
3: قدس اسمك ياتي ملكوتك كذلك على الارض خبزنا
5: سلام ولكن نسألك أيها القديس المتعلم مجد العذراء كل حين ولد الله المسيح السادس صلوات من ابنك حبيب بيغفر لنا خطايانا.
3: سلام للتي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح العذراء القديس أسأل رب عنا ليصنع رحمة نفوسنا وخذ لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع الأمين جنس البشرية الشفيع فينا والمسيح الذي ولدتي لكي ينم علينا غفر خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي السلام الفخر قدسنا ولدتنا عمان وإلنا أسألك واذكرين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليأخذ لنا خطايانا.
5: أقصاص يوصل من فصل مشارة معلنة مريمة الإنجيل بشيرة تلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
1: فلما أبصر الجماعة وصعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فيها وعلمهم قائلا: توبوا للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا للحزانة الآن لأنهم يتعزون، توبوا للرعزاء لأنهم يرثون الأرض، توبوا للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، توبوا للرحماء لأنهم يرحمون، توبوا لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، توبوا لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، توبوا للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عايزين في السماء لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم.
6: أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يزرح بعد الشيء، لأن أن يطع خارجا وتدوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكدون شرابا ويدعون تحت مكيال، بل يدعون على منارة فليضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة، فيمجد بكم الذي في السماوات.
5: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك والمسيح مع بك والصالح والروح القدس لأنك هديت وخلصتنا آمين. يا أنا في اليوم السادس السادس أمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجسر عليه ابن آدم في الفردوس، مزق سبق خطينا والمسيح لنا خلصنا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح لنا زمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشب حيث الميت موتك الذي هو الإنسان خلق بيديك الذي مات بالخطيئة. اقتل اوجعنا بالم الشافيه المحيه من سمير التي سمرت بها انقذ وكنت طيشت الاعمال هاوليه الشهر تلم تذكر احكامك السماويه قرا
7: فتاه. امين.
8: اذ ليس هذا الا ولا حج ولا معذره من اجل كثره خطايانا فنحن بك نتوسل الى زوجك اوت العذراء، لان كثيره هي شهاده نقول عن مخلصه الطمة الطاهره. لا ترفض الخطى من شفاعتك عند الذي والتي الرحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تعلم لك ينقذنا. فهل تدركنا رافات سكننا بسكننا جدا؟ أعدنا يا الله مخلص من اسمك يا رب نجينا وافنا خطيئنا لاسمك القدوس. صنعت خلاصا فوصلت كل مسيح لأن عندما ستديك التلاتين على الصليب. فهل هذا كله متصرق إلى المجد لك يا رب؟
9: نسجد للشخص غير الفاسد يا الصالح صليبي مغفرة خطايانا المسيح لأنا أن مشيتك صرت أن تصعد على الصليب. تنجي الذين خلقتهم معبودي تعظم وصرخ إليك ونشكرك لأنك أنت كل فرح عن أي مخلص ماتت على رب المجد لك. أنت يا ممتلئ نعمة يا وات الإله العذراء نطوبك لأن من قبل صليبك من هبط الجحيم وبطل الموت مواتا كنا فقد نسحق حلا بديا ونعم فردوس أول من أجاج المجد مشغل مائة المسيح إلهنا لأنه قوي.
7: يوم من نور حقيقي نمجدك لأنك أنت يا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ولك المسيح فاخر الرسل الكليل الشهداء تهديد الصدقين سبات الكنائز وفان خطايا نبشر بالسلوس قدوس لاهوت واحد نسجد الله ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بإلهين واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الظهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس أم مريم العذراء وتأنس صلب عنا العدو بلطس وبنت تألم وكبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدي الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب الموحي المبسط من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب الناطق في الانبياء وبكنيسه واحده مقدسه كما على سوريا. نعترف بعموديه واحده نفرت الخطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدهر الاتي امين.
0: نسالك يا حمل الله يا حامل خطيئه العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

0: يسوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض مرتين منك ذكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها السيروس قدوس ارحمنا يا رب الليل القوات كن معك إنه ليس لنا معين في شديد نودقاتنا سواك حل واغفر أصف وحدنا يا الله عن سيئات التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس أنزد علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا
1: أبانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفانا أعطنا اليوم وخذنا

ومن ومجد للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا الكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

Creator, if you open choice or open naughty, or open sotir is os be a Christos. نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا

اطلبوه لكي يرحمنا الله ويترفع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، واجعلنا مستحقين ان ننال من شركة قصر المقدس المباركة المغفرة خطايا

من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

لي شعبك وعن هذه الكنيسة المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقل.

عبيدك يا رب، خد همز اليوم القمامسة والخصوص والشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعه فيه، فليكونوا محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، ومن أفواه الاثنى عشر رسولا فم نظر إله الإنجيل لمرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس باسيلس والقديس غريرس أفواه 318 مقدم ميدقي و150 قسطنطينية و200 بافس. ومن فم أبينا المكرم البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني فم حقارتي مبارك ومملوء مجد الاسم القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدور كلها، أمين.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بركته علينا أمين. وإذ نحن عارفون مخافة الرب صرنا نقنع الناس، فأما الله فنحن ظاهرون له، وأرجو أن نكون ظاهرين في ضمائركم أيضا. ولسنا نمدح أنفسنا عندكم بهذا، ولكننا نعطيكم سببا لكي تفتخروا بنا عند أولئك الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. لأننا إن كنا جهالا فجهلنا لله، وإن كنا عقلاء فعقلنا لكم، لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحكم بهذا أنه إن كان واحد مات لأجل جميع الناس فالكل إذن ماتوا، ومات هو عن الكل لكي لا يعيش الأحياء لأنفسهم وحدهم، بل الذي مات عنهم وقام. إذن نحن من الآن لا نعرف أحد حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا، وكل شيء هو من قبل الله الذي صالحنا لنفسه بالمسيح وأعطانا خدمة المصالحة، لأن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم أسامهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعطي العزاء على أيدينا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله. فإن الذي لم يعرف خطية قد صير نفسه عنا خطية لكي نكون نحن بر الله فيه. فإذ نحن عاملون معه نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك، هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص. ولسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام خدمتنا، بل في كل شيء نقيم أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام، في طهارة، في علم، في أناة، في صلاح، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، وقلبنا متسع، لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي، كونوا أنتم أيضا متسعين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا رسول الأولى بركته علينا آمين. يا أحبائي، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء، فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم التي الحق كان فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يأكل أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة قد أطمست عينيه. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم خطاياكم من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، فهذه ليست من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته معه. وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنما يثبت

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما بولس فكان في أثينا ينتظرهما فاحتدت روحه فيه إذ رأى المدينة كثيرة في عبادة الأصنام، فكان يكلم في المجمع اليهود والمتعبدين وكل الذين يجتمعون كل يوم في السوق، وقوم من تعليم أبيكوريوس ومن شيعة الفلاسفة الرواقيين، وكانوا يجادلونه، وقوم آخرون كانوا يقولون ماذا يريد هذا المهذار أن يقول، وآخرون كانوا يقولون إنه مبشر بشياطين غريبة، لأنه كان يبشرهم بيسوع وقيامته. فأخذوه وأدخلوه إلى الأريوباغوس قائلين هل يمكننا أن نعلم ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لأنك تجلب كلاما غريبا يدخل في مسامعنا، فنريد أن نعلم ما هو هذا. فأما الأثينيون كلهم والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط الأريوباغوس وقال أيها الرجال الأثينيون، أراكم في كل شيء أنكم متفاضلون في عبادة الشياطين، لأنني بينما كنت مجتازا لأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه الإله المجهول، فالذي تعبدونه وأنتم لا تعرفونه هذا أنا أبشركم به. الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس وهو غير محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الحياة والنسمة لكل أحد ولكل شيء، وخلق كل أمم البشر من واحد ليسكنوا على كل وجه الأرض، إذ حدد أزمنة مرتبة منذ البدء وحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه، مع أنه غير بعيد عن كل واحد منا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض الشعراء عندكم إننا نحن جنسه. فإذ نحن جنس الله لا ينبغي لنا أن نظن بأن الذهب أو الفضة أو الحجارة المنكوشة صناعة أو اختراع إنسان تكون شبيهة بالله، لأن أزمنة الجهالة قد أزالها الله، والآن فهو ينذر الناس لكي يتوب كل واحد في كل مكان، كما أنه أقام يوما فيه يدين كل المسكونة بالعدل على يد الإنسان الذي عينه، وأعطى الإيمان لكل أحد إذ أقامه من بين الأموات. فلما سمعوا قيامة الأموات كان قوم منهم يستهزئون، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم والتصق به أناس آمنوا، هؤلاء الذين كان منهم ديونسيوس الأريوباغ وأمرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة، آمين.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الواحد، آمين. اليوم الأول من شهر توت المبارك، أحسن له استقباله وأعاده علينا ونحن بدو سلام واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي أبا أخوتي، آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة برأس السنة القبطية، وتقام الاحتفالات تكريما للشهداء المسيحية وتخليدا لذكرهم وتبركا بحياتهم، إيمان من الكنيسة المؤمنين بفعالية صلواتهم وطلباتهم. قد بدأ تقويم الشهداء في بداية حكم الإمبراطور دقلديانوس سنة 284 ميلادية، والكنيسة تقدم لابنها قصة المسيحية المبكرة في أبهى صورة. حينما قدم المسيحيون ذواتهم في عهد ذلك الإمبراطور كنماذج للحب والبذل والإيمان والاحتمال ومحبة الأعداء، بل أن الكنيسة تقدم قصة الكرازة بالإنجيل للعالم أجمع والخليقة كلها، وبذلك تعلم أن الإيمان المسيحي في طور مبكر انتشر بسفك دماء الشهداء والقدوة أكثر من انتشار بالوعظ والتعليم. نطلب من الله أن يجدد حياتنا ويحفظنا بغير خطية بشفاعة القديسة العذراء مريم وطلبات جميع الشهداء أطهار أمين. ورتبت الكنيسة أن يكون في هذا اليوم تذكار لشفاء أيوب البار، وهذا الصديق كان كاملا مستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر كما شهد الكتاب عنه، كان غنيا جدا، وكان هذا الرجل أعظم بني المشرق. وتنبأ أيوب عن مجيء السيد المسيح لفداء البشر بقوله: أما أنا فقد علمت أن ولي حي ويظهر على الأرض في آخر الزمان. وسمح الله بالتجارب لأيوب لأنه يعرف أصالة معدنه وقوة إيمانه بالله، ولكي يقيم منه معلما للصبر واحتمال إلى آخر الظهور. ولما أدى التجربة مهمتها رفع عنه الله هذه التجربة وعاد أيوب إلى مجده الأول مضاعفا. فليعطينا الرب نعمة احتمال بركة صلاة هذا الصديق عظيم أمين. وفي أيضا من سنة 71 ميلادية استشهد القديس بارثولوماوس الرسول أحد الاثنى عشر تلميذا. كان هذا الرسول من إقليم الجليل، وهو عين نثنائيل الذي ذكر عنه القديس يوحنا الإنجيلي أن القديس فيلبس الرسول أحضره للسيد المسيح. قد لازم الرب يسوع فترة خدمته على الأرض، وكان له شرف رؤية الرب بعد القيام على بحر طبرية مع بعض التلاميذ كما حضر حلول روح القدس يوم 50. بشر هذا الرسول في بلاد اليمن وترك لهم نسخة من إنجيل متى باللغة الأرامية، حيث كانت توجد جالية يهودية كبيرة هناك، كما أنه بشر في بلاد أرمينيا، وما زالت تعتبر الكنيسة الأرمينية شفاعها حيث الناس تشهد بها. بركة صلاتكم معنا أمين. وفي أيضا من سنة 95 ميلادية تناح القديس ميليوس البطريرك الثالث من بطارة الكرازة المرخصية. بركة صلاتكم معنا أمين. وفي أيضا من سنة 1336 للشهداء سنة 1619 تناح البابا مرقس الخامس البطريرك الثامن والتسعون من بطارة الكرازة المرقسية. بارك صلاتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء

كل الذين وصونا نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك. أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب إليك.

0: بخوف الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته
1: على جميعنا
0: من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته.

مبارك الآتي باسم الرب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد أمين. ثم رجع يسوع إلى الجليل بقوة الروح وذاع الخبر عنه.

مذكورا، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الكل، فأتى إلى الناصرة الموضع الذي ربي فيه، ودخل إلى المجمع في يوم السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، فلما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالتخلية وللعميان بالبصار ولأرسل إلى المأسورين بالإطلاق وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وأعطاه للخادم وجلس، وكل من كان في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فبدأ يقول لهم: إنه اليوم الذي تم المكتوب في مسامعكم. وكانوا يشهدون له جميعا، وكانوا يتعجبون من أقوال النعمة التي كانت تخرج من فيه، وكانوا يقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: لعلكم تقولون لي هذا المثل: أيها الطبيب اشفي ذاتك وحدك. وكل ما سمعنا عنه أنه قد صار في كفر نحوم، افعله في هذا الموضع أيضا في مدينتك. ثم قال لهم: الحق أقول لكم، إنه ولا نبي واحد بمقبول في مدينته، وحقا أقول لكم إن أرامل كثيرة كن في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء 3 سنين و6 أشهر، حتى صار جوع عظيم على كل الأرض، ولم يرسل إلي إلى واحدة منهن إلا إلى امرأة أرملة كانت في صرفة صيدا. وكان يوجد برص كثيرون في إسرائيل في زمن أشعياء إليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ الجميع غضبا لما سمعوا هذا، وقاموا فأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به خارجا إلى أعلى الجبل التي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فعبر من وسطهم وما شاء.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم وذكرى الأربعين للمرحوم مراد موريس برنابة. الله يعطي النياح ويعطي الأسرة كل تعزية. كل سنة وحضراتكم طيبين. أول يوم في السنة الشهداء الجديدة. تعالوا ناخد بس فكرة واحدة نمشي بيها، يمكن لو فادتنا نعملها مبدأ للسنة كلها. الفكرة هي الغفران. المسيح لما كلم الناس بمنتهى الوضوح والصراحة وقال لهم ان اليوم تمت نبوة إشعياء ما قبلوش. مش بس كده، تطور الامر والمسيح واجههم قال لهم ان ما فيش نبي بلا كرامة الا في وطنه. قالوا له انت قصدك ايه؟ احنا؟ طيب اخدوه ومشيوا بيه، طلعوا خارج الحدود، جم على جرف من الجبل وعايزين يوقعوه يموتوه. انا بتخيل لو واحد فينا بس هو اللي مكان المسيح في الموقف ده، اي واحد صاحب سلطان وينال اهانة يدافع عن سلطانه ويدافع عن كرامته بكل قوة. يعني انا لو وزير واحد بيغلط فيا ده انا استخدم كل سلطاتي، ده انا لو ملك واحد بيغلط فيا ده انا اعمل فيه واسوي فيه. والمسيح ملك الملوك ورب الارباب وما اردش ان هو حتى يقول للناس عقاب، ما قال لهمش حتى الويل لكم. ليه؟ المسيح عمل ايه على الصليب؟ جه علشان يفدينا، وعشان كده ادانا الغفران وقال لنا كده، قال على الصليب اول كلمة يا ابتاه ايه؟ اغفر لهم، والتمس العذر لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اكيد المسيح كان بيقول هم لا يعلمون ماذا يفعلون. الحقيقة وقت الإساءة الواحد بالطبيعة ما بيفكرش غير في رد الإساءة أو الانتقام. واحد يفكر أن ياخد حقه بدراعه أو عين بعين أو سن بسن أو البادي أظلم زي ما بيقولوا، ولكن دي برضو مش مريح. بعد ما انتقم وبعد ما اضرب بعد ما افتري وبعد ما اشتم الشتيمة بشتيمة، اهو برضو تلاقي جوه الواحد ايه؟ لسه ضلمة، ما ارتحتش، وكأني عايز اطفي النار بالنار. وعشان كده برضو ما ببطلش شتيمة تجيب شتيمة، والموضوع يتطور لدرجة ممكن ادخل في يوم في خطية او جريمة قتل زي قايين. النهاردة ربنا بيقول لي اياك تتعامل مع مشاعرك المتعبة اللي جواك. انت زعلان من واحد، اياك تتعامل مع مشاعرك دي بالطريقة دي. اياك تقول في بالك اخد حق بدراعي، لان الحق مش بيجي كده، الحق مش بيجي كده. رد الاعتبار ما يكونش بان ان انت تبقى عنيف او مسيء او تسيب المسيح او تتلون بالعالم، مش ده رد الاعتبار. رد الاعتبار بيجي من الكبير. يعني لو جه عيل صغير يقول لك احنا اسفين والكبار قاعدين محدش بيتاسف، ايه رايك؟ تقبلها؟ لا ما تقبلهاش. يعني الواد الصغير هو اللي يتاسف والكبار اللي غلطوا فيه ما يتاسفوش؟ لازم اكبر واحد يتاسف لي، هو ده اللي يرد الاعتبار، هو ده اللي يرفع لي مشاعري تاني. اكبر واحد لازم يتدخل. يا ترى مين اكبر واحد قدامك؟ لو انت شايف ان اكبر واحد قدامك هو اللي غلط فيك، يبقى انت معلش مش شايف غلط، مش شايف صح. لازم اكبر واحد قدامك تحطه ان هو المسيح نفسه، هو ده اللي يرد لك الاعتبار. عشان كده يقول الكتاب لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب. للغضب معناه الالهي، الغضب الالهي. رد الاعتبار من الكبير مش من الصغير. واحد تاني يتعامل مع المشاعر بتاعته، فلان زعلني، طب خلاص خلاص انا ولا كأني شفت ولا سمعت وخلاص، احاول اركن الموضوع جوايا واهو يعني اطنش واقول انا ما بتضايقش. والواحد ينكر انه متضايق وينكر انه زعلان ويمثل على نفسه ويمثل على الناس ان هو محصن، انه ما بيتضايقش ما بيزعلش، انا واحد كويس قوي، ويمثل التمثيليه دي قدام نفسه ما يعرفش يهرب من نفسه. يروح البيت مشاعره تقوم عليه تاني
يبص في المراية يلاقي نفسه عايز يبكي، وبعدين يفضل يركن يركن يركن لحد ما ينفجر. في مرة من المرات يلاقي نفس الشخص قدامه تاني يقوم مديله على دماغه. ليه؟ لأن أنا ما صرفتش مشاعر صح. أول واحد انتقم ما ارتاحش، تاني واحد قاعد يركنها جواه وما ارتاحش. احنا بنعمل ايه؟ يا ترى بنعمل كده ولا كده؟ ولا تكونش بنعمل خصام؟ يعني مثلا اللي زعلني ما كلموش تاني، اقطع بيني وبينه، ارتاح منه. هو ده صح؟ يعني لو كان القطيعة والخصام بيريح كان خلاص كل الناس خصمت بعض وخلاص كنا ارتحنا. لكن برضو ده مش مريح. دي فكرة وهمية اسمها الخصام، فكرة وهمية. اقول لكم زي ايه؟ زي السلحفة. معلش يعني الأمثلة بتاعتي تعبانة. السلحفة لما بتخاف تعمل ايه؟ تكمش جوه الصدفة بتاعت ظهرها دي، حتة من جسمها يعني. قال ايه كده؟ ايه؟ اتحمت. وممكن الصياد ياخدها هيلة بين نفسها ويحطها عنده، وهي فاكرة انها في الأمان. لما تستخبى تتقوقع على نفسها تفتكر في الأمان. في برضو حيوان اسمه المدرع يقفل نفسه على نفسه زي الكورة، وهو كده يعني الحاسس بالأمان. لا، مش حاسس بالأمان ولا حاجة. احنا بنعمل زيهم. واحد يزعلني في مرة ما كلموش تاني. طب والمشاعر اللي جواك يا ترى ارتاحت؟ لا أبدا، ده أنت نفسك ترد وتنتقم. مفيش غير حل واحد للتعامل مع المشاعر بتاعت الإساءة. لما واحد يضايقك مفيش غير حل واحد، هو إيه؟ الغفران. ملناش حل، مش هنرتاح غير كده. المسيح علمنا ان احنا لو ما غفرناش مش هيغفر لينا. وقال ربنا المثل بتاع متى 18. ايه المثل؟ قال في واحد مديون بمبلغ فلكي. فلكي مديونية زي ما تكون مديونية دولة في الوقت ده يعني. يعني تخيلوا واحد عليه مديونية بمليارات، عشرات المليارات. طب مش هيسددها ازاي؟ ده مش هيقدر. الملك صاحب الدين يعني قال له خلاص سامحتك. فراح مبسوط وروح دور في الدفاتر، لقى في واحد زميله كان برضو مديون ليه بمبلغ تعبان. يعمل ايه؟ يمسك في زمرة الرقبة يقول له تعالى وفي الدين اللي عليك. ونسي خالص ان الملك سامحه في الدين الفلكي الكبير ده. ربنا قال الموضوع ده ليه؟ عشان يقول لنا انتوا مش بتتفضلوا من عندكم ان انتوا تغفروا، لا، ده انتوا بتردوا حاجة بسيطة خالص من الغفران الكبير اللي انا غفرته ليكم. مين فينا كان يقدر يخلص نفسه من الموت؟ ربنا غفر كل خطايانا، جه مخصوص عشان يغفر لكل الناس كل الخطايا من أول آدم لآخر الدهور. دين رهيب ربنا شاله من علينا. ما جاتش على بقى واحد قال لي كلمة ولا واحد ضايقني مضايقة. فين؟ فين الغفران؟ طب لو ما غفرتش يجي ربنا يقول لي تعال كل المديونية اللي أنا رحمتك منها هرجعها عليك تاني. إيه؟ تستحمل؟ طبعا الإجابة لا، ما نستحملش. إذن مفيش حل غير الغفران. في ناس فاهمين حلو خالص، قالوا جملة في منتهى الجمال يعني. بيقولوا كده، لما بننتقم بنتشابه بالوحوش، ولما بنتقاضى واحد يرفع قضية على واحد احنا كده بشر. انما لما نغفر نتشبه بالله. يا ترى اي نموذج احنا عايزينه؟ عايزين نتشبه بالوحوش اللي بتنهش في بعض واحنا اولاد ربنا، ولا عايزين نتشبه بمين؟ عايز اتشبه بالله اللي غفر لي. صدقوني ما في واحد داء الغفران وفرح قلبه يبقى جامد في الغفران. يعني لو انا كنت عامل مصيبة ورحت اعترفت وابونا اداني الحل وروحت حاسس فعلا ومدرك بإيمان ان ربنا غفر خطيتي، اي واحد هيغلط فيا انا يكون سهل عليا اقول له يا
عم خلاص أنا مسامح. ليه؟ لأن أنا دقت الغفران. اللي ما بيدقش الغفران هو اللي بيبقى صعب، هو اللي بيبقى تعبان. وعايزين برضو الكلام يبقى متوازن. مش قصدي ان الغفران ان انا اسمح للشخص المسيء انه يغلط تاني، لا مش قصدي كده. قصدي ان الغفران عملية داخلية تبقى من جوايا، ربنا بيقول لي اعتق او حرر فلان من الدين بتاعه جواك، حرره وقول له انا مسامح في الدين ده. امتى؟ بينك وبين ربنا. اقف قدام ربنا وقول له كده: يا رب انا مش قادر اغفر لفلان اللي تعبني ده، ولكن ماليش غيرك، من فضلك ساعدني. يقوم ربنا تدريجيا تدريجيا ينمي جوايا النعمة لحد ما اقول في مرة خلاص انا مسامح. وبعدين يجي بقى الدور التاني. ايه الدور التاني؟ ان انا اامن الحدود بتاعتي عشان ما غلطش فلان فيا تاني، المسيء ما يسئش ليا تاني. ابعد بمسافة صغيرة واجرب، الاساءة اتكررت ابعد بمسافة تاني لحد الامان. يعني كلنا عارفين ان قضبان السكة الحديد بينهم مسافة ثابتة، صح؟ يحصل ايه لو القضبان بتاعت السكة الحديد وسعنا المسافة بينها شوية؟ يحصل ايه؟ كل القطرات اللي ماشية على الحتة دي هتتقلب، تخرج بره القضبان وتتقلب مجزرة، صح؟ طب لو ضيقنا المسافة برضو زيادة، برضو نفس الكل، هي كل القطرات هتتقلب. لازم مسافة ثابتة تحكم عشان القطر يكون في سلام. عشان كده المسيح يقول لنا اسلكوا بحكمة تجاه الذين هم من خارج، بولس يقول لنا كده اسلكوا بحكمة. مش معنى الغفران ان انا ارجع اصاحب واحد شرير او اسمح بتدخل ناس جوه بيتي وهم مش امنا، او ادي اسراري للناس اطلاقا. ده مش معنى الغفران، ده معناه حاجة تانية، ان انا ما عنديش حدود بحطها. الغفران في حكمة، اغفر ايوه ولكن اقول نعم نعم ولا لا، لا تبقى قوية جدا في الغلط. يعني اقول لواحد زي ما المسيح قال ايه اللي بيضربه على خده: ان كنت فعلت رديا اشهد على الردي، وإلا فلماذا تضربني؟ لكن لا خاصم ولا شتم ولا لعن ولا انتقم ولا حاجة، بالعكس فداع الصليب، فدا العبد ده اللي ضربه فداع الصليب بعدها بساعات. إذن وقال كده اغفر له، يعني المسيح غفر برضو للي ضربه ما سابوش. احنا النهاردة ربنا بيدينا الإمكانية دي، بس لمين؟ مين اللي يقدر يغفر؟ اللي ماسك في ربنا، اللي بيطلب من ربنا دايما في قلبه ويقول له ساعدني يا رب، الموضوع تقيل على قلبي ومش عارف ابطل، كل ما ببص لفلان بفتكر اللي عمله. طب يا ترى الغفران لازم انسى الاساءة؟ ممكن النسيان ما يبقاش موجود، يعني ممكن افتكر، لكن الغفران يبقى خلاص حصل. اقول لكم مثل، يعني لو واحد عمل عملية جراحية وشال ورم، مكان العملية بيبقى فيه خط على الجلد علامة، لكن الشفة تم خلاص. أنا لما ببص بفتكر العملية وبفتكر أن أنا خفيت. يعني لما هشوف فلان تاني ممكن أفتكر اللي عمله، بس مش هبقى متضايق، أنا هبقى خفيت، أبقى خلاص فرحان مع ربنا، فرحان مع ربنا. وبالمناسبة مش لازم اللي غلط يعتذر. هو المسيح استنى الناس تعتذر عشان يغفر لهم؟ على الصليب الناس اعتذرت ولا واحد اعتذر؟ المسيح غفر وحبنا ونحن بعد خطاه. الغفران مش متعلق بان احنا نلاقي اللي قدام يتغير ولا اعتذر اطلاقا. الغفران عملية داخلية بينك وبين ربنا، ما يقدرش عليها غير ربنا اللي يساعدك. وحتى لو فلان فضل شرير طول عمره، ربنا برضو يحسب لك انت النعمة ليك انت طول عمرك، وهو يموت في خطيته زي ما يكون. انا ماليش دعوة، مش هحاسبه، لكن انا هغفر من جوايا وخلاص.
زي استفانوس لما كانوا يرجموه يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، لا تقم لهم هذه الخطية. ما استناش انهم يعتذروا. النهاردة ربنا يدينا بداية جديدة في السنة الجديدة، ونقول له يا رب ساعدنا ووسع قلوبنا ودينا ان احنا نغفر من كل القلب لكل المسيئين الينا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر طول.

0: سوف يصبرت خمين كريال أيسون كريال أيسون خنوم اسمي
1: بالحقيقة
0: يومين
1: نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجبر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولي، نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل للعالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات، هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. وفي

0: طهرنا من كل درس كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا الله يا ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بعادة وشركوا انظروا.

0: مستحق
1: وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات.

0: ورؤساء الملائكة السلطات والكراسي والأرباب والقوات
1: وإلى شرق انظروا
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم ممتلئون عيونا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت.

حقيقتي أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا عصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تترك عنك أيضا

0: فيها. وأولا أذكر يا رب أبانا الطغاة والمكرم البابا المعذب الأنبات ودروس الثاني.
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية.

0: رب آبائنا القمامس والقساوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: صلوا من أجل القمامس والقصور.

ربه أمرك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبان الأطهار وأسأل أبا والأنبياء والرسل والبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين

ألت وطلع الكلمة في الحقيقة، والقديس يوحنا الصادق الصاب وشيد وقديس ستيفانوس رئيس الشمام سور الشهداء وناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطيرك القديس سور سمعان القدس خورس والقديس أثناسوس الرسولي والقديس بطرس خاتم شورس كان القديس يوحنا فم الذهب والقديس تدوسيوس والقديس توفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كريلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطق الايات والقديس غرغوريوس الصناعجة والقديس غرغوريوس الارماني والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمع بنقوى المائة والخمسين بمدة القسطنطينية والمائة الثانية بافاسوس نبن يودن دكاوز بن الشعب انطونيوس نبت مي ابا بابلي نبن بشمتة اواب

0: ارحهم. آمين.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا تنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البال. تفضل رب اذكر عبيدك المنتقلين مراد موريس وشهدي عجيبي ونجيب عبد الملك ونعيم حبيب وهاب جمال ونصح يوسف وناجي فؤاد ولطفي انيس صبحي مشي وجه صبحي واشرف وجه يوسف عبد الملك ومجدي يوسف وبطرس خلا يوسف باسيل وعادل عزم سمير عبد المسيح ولبيبه خليل كوكب الياس وروزميري رفعت وفايزة شحاته وحكيم امين وعزيزة متياس وليلى. تفضل يا رب نحفظهم جميعا في احضان ابانا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب حزن والكابه والتنوط في نور

أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصف

نسبح الله تسبيحا جديدا ولنبشر بخلاصه كل الأيام ولنمجده كل حين لأنه هو إلهنا ونحن شعبه وغنم رعيته الذي تحنن

ودخل إلى المجمع في السبت كعادته وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، فلما فتح السفر

وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس، كما كنت مع أبائنا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من

0: هكذا نحن أيضا خطاه الضعفاء نطلب إليك يا الله محب البشر، بارك إكليل هذه السنة بصلاحك وطهرنا من كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نقصر بدلة بغرخوه أن نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات، ونقول أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اذكر يا رب أتريركنا الباب الأنبا طودرس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: القدسات للقديسين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين.
1: واحد والاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد هو الروح القدس.

أن هذا والجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيداتنا وملكتنا ولد لك القديسة الطاهرة مريم واجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن من بلاطس البنطي وسلم على

بالصليب المقدس بإرادة وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوت ولم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا وغفران خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه.

ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه الآثار المقدسة الطاهرة.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

إذا كنت سهران على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: Noti vando krava tori fiut ben choi so ben noti ben so tiri so zbi Christos nashku ra kale kulla hal min kulla hal fi kulla hal lanaka satartana wa antana wa hafiztana wa qabaltana ilayka shfaqt alayna wa adatana atayta bin alladhi
1: لك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبيات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
2: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إمنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيم الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا مصالحة النفعات فارزقنا إيانك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العاد
2: كريا ريسون تيم في

قول أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نثرت من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين ركضوا

القصوص وإخوتنا الشمامسة بين الروبان وبين العلمانيين، وعني أحكم للمسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا الأحياء يصنع معنا رحمة.

0: فضل يا رب ان يحن نفوسهم جميعا في حضن ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب، ولهم في موضع خضره على ماء الراحه في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور. قديسيك أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله. لمحب اسمك القدوس فإنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها يا رب نيح. واغفر لهم فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة
1: قديسي. يا رب ارحم، تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب اله ابانا مزداد بركه واسمك القدوس مملوء المجد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل كان عليك، لان عين الكل ترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حينها. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اختارتك كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا هذا الجيل الى ابد امين. مبارك انت يا رب علمنا عدلك، مبارك انت رافع من حقوق، مبارك انت يا رب اني ريبر يا رب رحمتك دائما ابدا. اعمال يديك يا رب لا ترفضها، لانك سبت لي مرجع من جيل اجيل. انا طربت يا رب وقلت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك يا رب، التجأت اليك فخلصني وعلمني عظم مشاهدك، لانك انت هو الاله وعندك ينبوع الحياه وبنورك وبنعاين النور. فلتات رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم قلوب، لك يا تاج البركه لك يحق تسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والان والى الابد امين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل اسمك ايها الاب ان يخبر برحمتك في الغدوات وحق في كل ليله. قدوس الله
2: ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات الصعد في السماوات ارحمنا. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولدهر الدهور امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك تشفيه من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطيه رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه رب اعنا اقتربتنا اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
1: يتقدس اسمك، ليتم ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجنا من الشرير من المسيح سوار، وان لك الملك والقوه والمجد. خم بخريستوس ايسوس بن شوس امين الليلويا شيرينت انت هو روسس وبسمين وتم برسن سين بن تي مصنوع مان بيرسوس
3: اني وانت نبروس بشوي هابي شيرين من ريت انت في كان انه بين اني بول
1: شير سيد اسمي سنان بيون انت امي بيرسوس من تدي برسن سوا
3: ماتي هو ام بشوي سهري غون انت فرون اني من نفسي شي انت كان انه بين اني بول
1: تي برسن سماري ام تي سو تو كو سو اب تي برسات ادن وانت انت ام كان سمترومي
3: اري بريز فين اري غون نارن بخريستوس في طريق بو خبوس انت بريم وتنان بكو يقول انت.

0: قريبين مبوتي بروساتي سيتين وطنارين بين شويسس لخريستوس انت بكان النوبين عنيبون
1: ووسيب شويس خين ووسيم فريون الاوسيم ماي برسول بين نودي جاجين بين شيريخيم شينيخيم بف اونغاي وس اغاسوس وين ماي رومي
0: تنور بينا كم بيهم نسخن هانس من تزوكسولوجيا وبين صوتي رين اغاسوس ما تقرون شاتي

0: تخين عن ميشن رانبت شو تيامي والخيم بيكي بوسوسي تصوت بن عروماتا
1: شارن اوتي برسين وسيرو من آلي سيني شارم شو شون تابن جنصريك نان امانو ايز
0: تنتي هو آري بن مبيوت برستاتي سيتن اوت نارين بن شويسز بخريستوس انت فكان انو بيناني فو
1: ام بيون تون خني جمي سي انتني يوم افقون اموك انسوك او نشخن يسوا بتيرو يوانس بيرفتي غم
2: انسوك او مبرو في تيساك تشيخي خنتي ميسمي انسوك ببشبير ببتشيليد بيهي بنت افنوتي
1: اك ارمس ريخان بي او وين انطايف مي طبقي بكوزموس نيس ناتي بفرا افشو بن شير انت بي ويني
2: عربرز في بيناري كون ببرود روموس ان بابتستي سيو انز بيرفتي هم سنتف كان انو بينا نيفول
1: شو بين سو ارس هم سيقون خني ما شو سي تركين خيتو شو زربتر انت سوط وغوز من بارسن سن سيون فين
0: ماتي هو بيطاري ماز بن سو تيرين آغا سو سنتفولو نيخي سيفو الهارون تفسمنين عن انت فيريني
1: شيرين اوتي بارسن سيورو من آلي سيني شرف شو شنت بنجر

معظمك أم النور حقيقي ونمجدك يا ترى أزرار القديسة وياتي لنا لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص فوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا ربنا يسوع المسيح فخر الرسل كلي شهداء للصديقين ثبات الكنائس فرعون خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد مع روح القدس ويمر من عذراء وتأنس وصلب عنا الأد بالأصل وانتي تعالى مقبرة وقام من الأموات اليوم الثالث كما بالكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المهم بس مناب نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف مع مدية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.

0: ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
1: شيل
0: Sí.

0: أيها
1: الصلاة
0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم

0: دائما
1: يا أبانا الذي في السماوات.
0: سيتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع رب أن لك الملك والقوة والمجد. خم بخريستوس بن شويس
2: كفلاسي من تقرر الناتي
0: نو بن سوكيريا
2: روس خميس يا متفوفو أمين.
1: سرنا أن نكون في تأخيراتك، والذين أحن رؤوسهم تحت يدك ارفعهم في السيرة زينا بالفضائل، ونصحك كل ملكوتك الذي في السماوات مصيرة أبيك الصالح هذا أنت مبارك مع مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر دور كلها أمين. إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب قطع كل رباطات خطيئة من قبل آلامه المخلصة المحيية الذي نفخ في وقت تلاميذه القديسين صلى الله عليه وسلم بالروح القدس، من غفرتم لهم خطيئة مغفرة لهم، من أمسك دموع لممسكة أنت الآن يا سيدنا أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت من قبل رسلك الأطهار في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي، نحن منحنيين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر النفس. أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح أنت يا رب محب للبشر. اللهم إنعم علينا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل كل شعبك، املأنا من خوفك قومنا إلى أرضك مسلم مجد وكرم العزيز وكل ما بيسا مساوي لك الآن كل أوان دار دو كلها أمين.
0: أمين كيريا لي سون كيريا لي سون كيريا لي سون أمين للوحيد وصحبت ريك يوكي عقي ومن أماتي كاني كاي كيستوس يون أسطن يون ونعمن تنوشي فولنغ وشو بن شوي سن بخلص مو بكلوم تتيرون به تنتكمات رسوان سيم شويس نيارون امني مومين امني سيدين امني كاربوس سوتين مونو وانا ايناين كيري ريسون كيري ريسون كيري ايف لوغسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو استيمتان يكون ايف الوين بي اسمو.
1: وبرك القديس العظيم يوحنا المعمدان، وبرك القديسة طالعة العذراء من نور مرت مريم وأنا الأخيرة بركات المقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم وهبتهم فلتكن معكم يا أبائي وأخواتي أمين بأخريستوس بن نوتي.
0: آمين.
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا يا رب سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لينا خطايانا، لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانوئيل إلهنا. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد.
1: والآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موت وعطية روح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة تطوعات منك كثيرا مثل

0: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي يعلن بخلاص نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق تمجيد لك ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة. لك يا محب البشر هبارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي، ارفعوا ديكم القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض.
1: المجد
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: محب
1: محب
0: البشر.
1: البشر
0: فليدنو توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، فلتدخل طلبات إلى حضرتك ككلمتك حيني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لسان يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لتخلصني لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت لخلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل ولا دهدور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن إلى الأبد كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله تبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس من قدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربات ربات يسعون ردك. يا رب افتح شفتي ولينطق فم بتسبيحك امين. هللويا. شوي سنه بشوي سنه تسبحت وصلات الخدمه الاولى من صلاه نصف الليل قدمها مسيح ملكنا والهنا ارجوني وخطانا مزامير تراتيل ابينا داود البركات وامين.

0: زقصاص وصوص مقدوس قدوس قدوس فصن القديس متى البشير والتلميذ الطاهر بركات عين امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 هزار أخذنا وسبحنا وخرجنا لاستقبال العريس، 5 منهن إن كانت جاهلات و5 حاكمات، فأخذنا الجاهلات وسبحنا ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحاكمات فأخذنا زيتا في عينتهن معه وسبحنا، ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونمت، ولما انتصف الليل صار صراخ، وإذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا لقائه، حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزلنا وسبحنا. فقالت الجاهلات للحاكمات أعطينا من زينتكن فإن صبحنا تنطفي، فجابت الحاكمات قالت لعلها يكفينا وإياكن فذهبنا بالحرية لأبيع وابطعن لكن. فلما ذهبنا لأبطعن جاء العريس ومستعدات دخلنا مع العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بكى العذارى أيضا قائلات ربنا يا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح ما بك الصالة وروح قدسك أتيت وخلصتنا آمين. ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظان. أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتركي خارج الملكوت، بل اسهري واصغي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل وادرا ارحمنا. تفهم يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي واضي مصباح بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نعم الصوت القائل ها هو زعرس قد أقبل. فانظري يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارا مثل 5 عذارى الجاهلات، بل اسهار متدرك لتلتقي المسيح الرب دهن دسم ونعم لك بعرس مجد الاله الحقيقي. انت هي صور خلاصنا يا واتل العذراء الحصن المني غير منثلم، ابطل مشروط المعاندين وحزن عبيدك رضي الى فرح، وحصن من اثنى الملوك نشا تشفى وحاربه عن سلامه العالم لانك انت رب.

0: روح الحق الحاضر في كل مكان والمال لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا الصالح وخلص نفوسنا.
1: سبت ليك أيك أغيوم نغماتي.
0: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كالين كاين كاستاسيون استونيون آمين.
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الذي أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وابن خطينا.

Rodus, Rodus, Rodus, أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك. شوي سام، شوي سنان، تسبعت وصلات الخدمة الثانية مساء نصف الليل، قدمها مسيح ملكنا وله نقاط المزامير، تراتير أبينا ذو بركاته، آمين.

0: زوكسوس وسوس قدوس قدوس قدوس خاص من جلي قدس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع الامين. ثم سأله احد الفريسيين اكل معه، فلما دخل بيت الفريسي تكوز امراه في المدينه كانت خاطئه، فلما علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قاروره طيب وقفت من وراء رجليه باكيه، وبدت تبل قدميه بدموعها تمسحهم بشعر راسها، وكانت تقبل قدميه تدهم بالطيب. فلما راى الفريسي الذي دعوا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم ان هذه المراه التي لمسته ما حلا خاطئا. فاجاب يسوع قال له: يا سمعان، عندي كلمه اقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدين مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الاخر 50، ولم يكن لهما ما يوفيان، فسمحهما كليهما، فمن منهما يحب اكثر؟ اجاب سمعان وقال: اظن ان الذي سمح بالاكثر. فقال له: بصفحه كم تا. ثم التفت المراه وقال: سمعان، اترى هذه المراه قد دخلت بيتك وماء لرجلي تعطي، اما هي فقد بلت بدموع رجلي مسحتهم شعرها لم تقبل فمي، اما هي فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت لم تدهن راسي، اما هي فقد دهنت بالطيب قدمي. نجل ذلك اقول لك ان خطايا الكثيره مغفورا احبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. ثم قال لا مغفور لك خطاياك. فبدا المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الاخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال المرأة: إن إيمانك قد خلصك، فاذهب بالسلام، والمجد لله دائما أبدا أمين. تين أوشتمك بكريستوس نم بكيوتن أثوس نم ببنو أثواب جيئك إياك سوتم النينان.
1: أعطني يا رب نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخطأ، واجعلني مستحقا أن أبل قدميك اللتين اعتقتان من طريق الضلالة، وقدم لك طيبا فأكن وأقتني لي عمرا نقيا بالتوبة لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا إن إيمانك خلص. إذا ما تفطنت في كثرة أعمال الرديئة ويأتي على قلب فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة فأهرب إليك يا الله محب البشر، فلا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية. أنام على نفس المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الإنقضاء وخلصني. السماوات تطوبك أيتها الممتلئة نعم العروس بلا زواج، ونحن أيضا نمجد ميلادك غير المدرك يا والدة الإله يا أم الرحمة والخلاص، تشفع من أجل خلاص نفوسنا.
2: أيها الملك السمائي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، والملك الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيامة في السماء يا والدة الإله، أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وفي خطينا.

قدوس أبانا الذي في السماوات شوي سلام شوي سلام تصبحت وصلت الخدمة الثالثة وصلت نصف الليل وقدمنا سي ملكنا ولهنا بخطانا مزامير ثلاثة رابين هذا وبركاته إنها أمين.

0: حرب أورشليم. زوكسوس أوسوس من قدوس قدوس قدوس فاسم القدس لوقا البشير والترميز والطاهر بركات عنا أمين.
1: لا تخفي هذا القطاع الصغير فإن أبكم قد سرنا أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة وأصنع لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يبنى حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسد أسوس لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا لتكن أحقاقكم ومنطقكم وصبيحكم مقدة وأنتم أيضا تشبهون والناس أن ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس حتى إذا جاء وقرع يفتحون له الوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتكئهم ويكون فيخدمهم وإذا جاء في الأزياء الثانية وجاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا فطوبى لأولئك العبيد وهذا أعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أية ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون آية ابن الإنسان فقال الله بطرس يا رب وأنا قلت هذا المثل لم قلته للجميع فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على العبيد ويعطيهم طعام في حينه طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا حقا نقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله ولكن قال ذلك العبد الرضي في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في السالة لا يعرفها ويشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديم الإيمان
0: والمجد لله دائما أبدا أمين أسجد لك المسيح ما بك الصالة ورأى قلوسك أتيت وخلصتنا أمين بعين متحننة يا رب انظر ضعف عما قلت أفنى حياتي وأعمالي لا سلي خلاص فلهذا أسأل بعين رحمة يا رب انظر ضعف يظل مسكنتي وغربتي ونجني بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق عليه مخلص فإنك أنت محب البشر.

0: الذين التجوا اليك بايمان من الشداد لكي نمجد من الكتاب في كل شيء من اجل خلاص نفوسنا.
1: الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة. اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنسي الصالح وخلص نفوسنا.
0: سبت ريك يوك
1: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا وفي الخطايا كثير.

Conduz, أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك. أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا النافة من أقوالك المحية، وانهضنا من ظلم خطير قاتل النفس. جعلنا أهلك مستقيمين في عمل خير وفي وقت مجيء للعالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت الممنوع فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم قبل أنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجاز من قطعة آثامنا، لأنك وحدك المتحنن طويل الأنياء الكثير رحمة، بشفاعة سيدنا والد القديس الطاهر مريم وشفاعة مصاف قديسيك. أمين.

قدوس فصل انجيل القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي الامم ومجدا لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

Amen.

0: وضبنا ربنا سعرتهما من بنت يسوى بابولاد يغفر لنا خطايانا.
1: وضبنا ربنا سفر رب القديس ولدهم لقاش الصليب يغفر لنا خطايانا.
0: وضبنا ربنا سر وين القمص الانبا حنا وانبا دانيال يغفر لنا خطايانا.
1: وضبنا ربنا سر ورحلهما انبا بشوي وانبا بولاد يغفر لنا خطايانا.
0: وضبنا ربنا من السيد الرومي يا المسلم وصوته من

0: أرسم وإبراهيم ويوحنا وإسماعيل ليغفر لنا خطايانا.
1: وطوبون الرب عنا يجب أن يسوى مونيوس وشلد يسوى أرسنيوس يغفر لنا خطايانا.
0: وطوبون الرب عنا سيد بايلين سيكن عن بكرام وجارجيل يغفر لنا خطايانا.
1: وطوبون الرب عنا سنسوس الرسوليوس ويرس وزويوس كوروس يغفر لنا خطايانا.
0: وطوبون الرب عنا يا باسليوس وغرغريوس وامن عن بكريلوس يغفر لنا خطايانا.
1: وطوبون الرب عنا ثلاثنا وثمانية العشرة زينك تمضنك من أجل الإيمان يغفر لنا خطايانا.
0: وطوبون الرب عنا

0: يكون.
1: زوكسولوجية النوروز أو شهر توت، وبعدين هنقول زوكسولوجية العذراء والملائكة والنجم ميخائيل والرسل، وبعدين هنقول زوكسولوجية بتاعة الشهداء كلهم.

0: الذي قاتل أجلي معبود أبو حترته ما إلى الإله الحقيقي.
1: الآمين سوسة ثانيوس هو الذي قتل مصاصة ونالوا إكليل الشهادة غير المضحي.
0: ألقسن يوستوس وأبالي وسوقليا وقفوا أمام

0: موضع عليهم الإكليل.
1: اطلبوا من الرب أن مصافي الشهداء الذين قبلوا الآلم من أجل المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: كن أنت نظرة علينا في الموضع الإكليل.

0: نازم کیو میں نور حقیقی منموقع دکھایا تو حضرت اللہ لین نکولا تیلہ نمخول سلالم ادو اقلس احمد اللہ کیا سیدنا ملک نمسیح فخر الرسل اکلی شہدہ علی صدقین سبت کنائس خفران خطایا مبشر بسلوس القدوس لہو دواعد نزل اللہ من قدو یا رب ارحم یا رب ارحم یا رب ارحم.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات سماء الأرض ما تام مدى كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شهادتنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح يا الله عن سيئاتنا التي صنعها بإرادتنا، التي صنعها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة، التي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من اسم قدوس رحمتك يا رب ولخطايانا. صوتي آمين. يا بان الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك الأرض خزائن واغفر لنا الناس والآن محبة الله الآب نعم الحيد ربنا وإلهنا مخلصنا صلى الله المسيح وشاركت وهي بتروح كورس تكون معكم امضوا بسلام سلامكم معكم تعيشوا وتصلوا
1: مع روحك أيضا.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

هيأثر فينا دي الأرض ما هيش لينا الخوف

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصلي لي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح، لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.